فد لا فولي نو راسي ما يوي ازوما ورز الوازن ما زيد قا وازي ويا خريقت جروا لازم الكامي ويا خريقت جروا لازم الكامي جريت سيلا خريرتو يندا جريت سيلا خريرتو يندا